ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون

مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم

فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا

أَظْنَى عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا

وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا

يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية

الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت

قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون

كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبغوا

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء

أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب

عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر

الظاهرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا

0: Nas, bira pera bukhuynin, seri sibe u evare, u ayet el kursi bira bukhuynin. Bi izna khoda we, eger zirara we hebe, we zirara we, khoda ta'ala defa' buke, we zirari şerwana rake, u emji anha, ji khodayê xwe dixwazin ku eger zirarek hebe jî xuda ezewecele wê zirara hanê bi hurmeta navê xwe û bi hurmeta pêxemberê me alayhi salatu vesselam Qur'ana Kerîm ji ser vê malbatê rake.
1: Amin. Xwedê ji we razî bi sêdayê min. Dîsa mêvaneke me heye bi misada we. Xwa Cemîle ji Agirîl me digere. Xwa Cemîle hûn xêr hatin? Xwa Cemîle dengê min têwa gelo? Şıxat teket, bəli.
0: Bəli.
1: Seyda, yəni məbəhsa nərin alı zilam u pire kandı kir.
0: Bəli.
1: Məbəhsa ayət eke piroz kir.
0: Bəli.
1: Kerem gün əli salva qədər.
0: Bəli, ayətə hani ku əm, yəni davuyay bəyəm ku Xuda Azze ve Celleş, Peyğəmbəri Mərə aleyhissalatu ve selam kerem kirya qədər. Jine mümin rəjibi bəyəm. Vaxta kum bəyəm zilam ki meyrek ne mahram derkete qarşıvan bira sere xodeynin bira nehirtin axı berjer bikin yani bira nener o bira evji xo muhafaza bikin fata xo namusa xo bira muhafaza bikin yani hadiseke balkeşe gerek gerçi hınak alama belki dhaqi sahata ve davud bijin lebele rivayete ve pırın o mana veji sahiha az viyaji bijim şu tamashafani mera bira dhaqi ve hadise de nekefin şubhe dibe diyama ümmu seleme xoda jerazi be gotiye gotiye ezu meymune ev jidiya mu'minaye vana herdu pireke peygamberi mene aleyhissalatu vesselam dibe emil bale runişti bun dibe menari ibnu ummi mektum Abdullah ibni ummi mektum sahabi ki jherdu çava hafız bu nedidit tabi sahabi ki mezun bu peygamberi mecbi pırşi hastikir hatta ca yani ev jidiya وأزنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تكر وحتى جارك رسول الله ويداتينا دوسا خل مدينة شي مدينة منورة يعني صحابك مزنة دبي منري كواي ابن أمي مكتوم هات تبا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي وقتها دبي بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام جمرقو احتجبا منه كو خجي بن أخمين يعني قبضنا علي دبي مقول يا رسول الله ما من او کره جهر دو چهوه یعنی نابینه میچما خو جه او بکن جه بدن آلی او مناس شناک او به پیغمبریم علیه صلی اللہ علیه وسلم گو ما هونجی کورن او کورن نابینه اما قی هونجی نابین یعنی پیغمبریم علیه صلی اللہ علیه وسلم ده حدیثا خوی مبارک شریفه یعنی ده فهم کرنه کو زلام یعنی میرو جنه نمحرم ده جوات که ده لبرهفدو رونشتی ورن هفدو يعني بها رونين شوارا صحبت بكنو خبر بدن افيا نجايزة ولو يك جوان قور با نبي نشي لو را انسان يكو مثلا نبي نجي دنك كو اختا دبهيزة ويا حستك خدا تعالى القوري ويجي هناك حسيات شاكرنا تديد فكرة ويداد قلبي ويدا هناك تشت تكفن حركته يعني إذا جبوا في قاسي يعني لازم اكو مثلا يعني في مسألة هان زيدة لسري ورا سكنان دني چما جبو حزوري جبو الرحاتي وجبونا خلاصية آخرتي ده يعني
1: بله سيدة مش عدا وهبا ميوان كي بله ديسا تجور رزيب كاكي جمال جبور سايل ما ديگارا كاكي جمال هم خيراتن
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا جوار سيدة وراتنا دير سيدة
1: تجور رزيب چانم باش إن شاء الله
2: الحمد لله چو شکر دجوار رزيب
1: ده حمدا ما زيدة بكي إن شاء الله كرم كنا لو يقدرين
2: سيدات تشتاق فرس كي مانا نيد نوا ما شرعيا دا تشتاق هي اذا لي يعني حميا دا جاي ما شرعيا
1: بله
2: مثلا ميجا جمع اي موكر او نيرو سيرمو رادبي رانابي بله قسمه كي تبين رادبي قسمه رادبي تاكل ميجا نيرو تكن
1: بله
2: ما ابي سوري مطار سيدان مالا انوار ديار باك الرهبه تي في دا ديال كابي
1: بله
2: بیتو جیجات پرسته سیدا مرا انرژی گو گو روزه پنج فرض میشه یه گو شش فرض تنینه
1: بله
2: گو میجر جمع ای کو هات کرن و نیرو راد بی آن گو تو پشتی چتی یا قضا خود کی یا سنت کی
1: ان شاء الله مر سیدا اخو پرسن مثلا میجان نیرو ده
2: هنه جهجه عین المجان نیرو اویدتی او جمع ای اوید